0: وزيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله

هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الْغُيُوبِ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: في السنة انهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار إسبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على أصبحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
1: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع انهار الأصبح مع كمان سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: صدق الله العظيم.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

يوقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

لها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

أصبح، وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزارة، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.9

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

خلقته سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرمي

وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه.

0: رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات، رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا، أراه قال: العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت؟ قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء، وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة. نعم، نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان، في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا، أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له يا ربي. لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء. ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مكيف إشهار على RMFM. جديد عند لاندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لاندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا قد الدنيا فرح وشموع.

صفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق

0: لنا ولا انت حنا شداني افرح واملى الدنيا امالي لنا ولا انت حنا شداني اول مره اول مره
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 9

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية يشهار على ميرم افام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب الكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقرية تحل منه وتخلت ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرية.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير عد

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. قولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: .net.
1: RMFM.net.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك. صبحية الويكاند على رمفان في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم صباحا لا يشبه الأمس، صباحا تولد فيه الطمأنينة بين تفاصيل الحياة وتسكن فيه أرواحنا بعد طول تعب. يا رب خذ بأيدينا إلى حيث الفرح. يا رب إن أثقلتنا الحياة فليكن قربك لنا خفة وسند، وإن تأخر ما نرجوه فلا تجعل التأخير يعلمنا اليأس. اللهم علم قلوبنا أن بعض الأبواب حين تغلق تكون الرحمة، وأن بعض الطرق حين تتعطل تكون الحماية، وأن ما نظنه نهاية قد يكون بداية كتبتها لنا بعناية. يا رب علمنا كيف نطمئن بقربك ولا نخاف مع لطفك. اللهم اجعل هذا الصباح شاهدا لنا لا علينا، وارزقنا فيه خاطرا جميلا ودعاء يصعد إليك محملا بالصدق. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم يجيكم نهاية كل أسبوع كل سبت واحد من 8 حتى نصف النهار في البرمجة الصيفية صبحية الويكاند. مع بعضنا نقضي 4 ساعات مع مختلف الفقرات اللي اتعودت بها، أخبار، استضافات، أكتواليتي، كذلك نعم شوية حوار حول مواضيع تمس شبابنا، تمس أطفالنا، تمسنا ككل، وإن شاء الله يا ربي من خلالها نحقق الإضافة. كذلك نترقوا للمواضيع اللي توما تقترحوها علينا اللي توصلنا سواء عبر الرقم 71 134 396، أو كذلك توصلنا على رقم الواتساب 29 296 668 هو رقم الموضوع على ذمتكم باش توصلونا رسائلكم، توصلونا الفيديوهات، توصلونا تصاور، توصلونا كل المواضيع اللي تحبونا نترقوا لها سواء في صبحة الويكاند أو في بقية البرامج مع الزملاء. حافظ بن صالح في الإخراج، صباح النور عنا برشا سي حافظ، مخدمناش في بعض سيدي. مرحبا معكم هلا بنجيما كوتي ميكرو، نستناو اتصالاتكم، نستناو تفاعلاتكم وتعليقاتكم كالعاده، لي كومونتير نتاعكم تحت افيش البرنامج صبحيه الويكاند تلقاو على الباج اوفيسيال راديو على مفهم. نستناو كذلك رسائلكم، لي كونتينو نتاع برامجنا الكل وفقراتنا تلقاوها على شين يوتيوب راديو على مفهم، تيك توك راديو على مفهم، وانستغرام كذلك راديو على مفهم. احنا نخرجوا مع اول نغم لينا في الحصه. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الانام، راجعين بعد شويه.

0: معكم بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مود.

حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل

0: صبحية الويكاند مع هيلا بوجيما.
1: 22 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. جد الترحاب بكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على البوند اف ام 98.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على 3w.rmfm.net، ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود نصف النهار. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم على 71 134 396، او كذلك تعليقاتكم تحت افي صبحيتنا اللي تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو ارم اف ام. شنو عنا في صبحيتنا؟ بداية كالعادة بعد شوية بالطقس وحوالو اخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم والايام القليلة القادمة. ردوا بينا مزان حكيو على موجة حر تتواصل الايام هذية واللي المتوقع انها ان شاء الله مع منتصف الاسبوع المقبل ان شاء الله نرجع للدرجات الثلاثينية، يعني نحكيو على درجات صيفية بامتياز، وربي ان شاء الله يبرد علي جميعا يا رب. كذلك نعمل جولتنا الإخبارية في أهم ما تكتب وتقال من أخبار محلية جهوية ووطنية في أسمع إيش صار، نقرأ لي كومنتير في الجزء الأول من فقرة ديديكاس. عبيد العزيز عليكم تحبوا توجهوا لهم رسالة من القلب إلى القلب، وما يخرج من القلب أكيد سيلامس القلب شخص عزيز عليكم، تحبوا تقولوا له ربي يخليك ربي يحفظك علينا حيك علينا. كذلك تحبوا تقولوا جويز انيفرسير اللي شكون يحتفل اليوم بمناسبة عيد ميلاده، مرحبا بكل الإهداءات. الأغاني كذلك تحبوا تسمعوها أو تهديوها، مرحبا بكل مقترحاتكم. وصي حافظ ان شاء الله حضرنا بلاي ليست حلوه تجمع ما بين الشرقي ما بين التونسي، لكن حسيته هكا رجع بينا برشا للزمن العتيق. حافظ شكرا لك على الاختيارات الموسيقيه الجميله، ان شاء الله يا ربي تنال رضا الجميع. كذلك في استضافاتنا وفي محاوراتنا لليوم ان شاء الله باش نحكيو على الاستعداد للعوده المدرسيه. نعرفوا مع غره سبتمبر الاغلبيه متاع الروضات والمحاضن يبداو في استقبال الاطفال، اطفال في عمر 3 سنوات 3 و4 و5، فتكون مناعتهم حساسه شويه، الاهتمام بهم يكون ضروري وضروري جدا من ناحيه الهيجين من ناحيه الصحيه. فنصائح اليوم من عند دكتورة رانيا مصباح في خصوص كيفاش نحضروا صغيرنا العودة، شنو ما النقاط اللي لازم ناخذهم بعين الاعتبار، وكذلك زادة بالنسبة لأصحاب المحاضن الروضات. نعرف هما مش مقصرين، الناس كل يوم تخدم على جودة خدماتها وخاصة منها الجانب الصحي، انها توفر احسن مأكولات، انها توفر احسن ميليو باش يبداو فيه صغيراتنا. لكن هذا ما يمنعش ان فما جملة من النقاط ناخذوها بعين الاعتبار خاصة باش نحاولوا انه نقلصوا من انتشار العدوى. للأسف يعني الصفة هذه برشا صغيرات مرضى، برشا فما دي فيروس، فما دونك هذا طبيعي خاطر مع التغير المناخي اللي قاعدين نشوفوا فيه كل مرة نسمع فيروس جديد. لكن الأغلب توقع ديجستيف ريسبيراتوار يعني تنفسي ويمس الجهاز الهضمي. فمجموعة من النصائح إن شاء الله باش نحكي فيها، مرحبا كذلك بكل أسئلتكم وتفاعلاتكم. كذلك باش يكون معنا محمد علي الأزرق شاب نجح في مواقع التواصل الاجتماعي انه يقدم كونتينيو للشباب وحتى زاد اليوم لكل من يفكر انه ينتصب لحسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي يحب يشارك تجربه، اللي يحب يشارك يعمل مشروع، اللي يحب يشارك ليزاستوس نتاعو في خدمته ويكون صانع محتوى، مجموعه من النقاط يحاول يقدمهم بطريقه بسيطه بطريقه جميله. نلقاو برشا على مواقع التواصل الاجتماعي يبيعوا في الوهم للعباد، قولهم اعمل هكا واعمل هكا باش توصل وتنجح وتوصل فيزيبيليتي، لكن ينساو فما برشا نقاط مهمه جدا. شنو هو المحتوى اللي تقدم فيه؟ شكون؟ شنو هي الفالور اجوتي؟ وين تحب توصل به؟ شنو النقاط اللي لازم تاخذها بعين الاعتبار؟ وخاصه شنو هي جوده الخدمات اللي قاعد يعني تقترح فيها، ولا شنو الحل اللي تقترح فيه للي تحبهم يتبعوك؟ المحتوى الجيد ما هو؟ كيفاش يوصل في وسط هال يعني خلينا نقولوا احنا هالطوفان نتاع تاع المحتوى اللي قاعدين نشوفوا فيه على مختلف المواقع، واللي برشا عبيد ولات ما عادش تفرق الغث من السمين، ما عادش تفرق الجيد من السيء، ما عادش تفهم او ما عادش تعرف شكون باش تتبع. هذا واكثر باش نحكيوا فيه. مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم في خصوص المواضيع هذه اللي يحب يوصل صوته، كذلك عنده ما يقول مرحبا برسائلكم على رقم الواتساب 29 296 668، واحنا اكيد نتناولوهم بالقراءة والطرح. مرحبا بالجميع، احنا زلنا مواصلين مشوارنا. شبش تسمعنا سي حافظ؟ القيصر كظم السهر، إذا مر يوم ولم أتذكر به أن أقول صباحك سكر. خليكم في الاستماع، رجعينا.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.
1: 42 دقيقة بعد 8 مشوارنا متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم على الرقم 71-134-396 ورسائلكم على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو أرام اف ام. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله. طقسنا اليوم 30 أوت 2026 حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع إمكانية ظهور خلايا رعدية إن شاء الله تكون محليا مصحوبة بأمطار خاصة بعد الظهر تشمل الجهات الغربية للشمال والوسط إن شاء الله في مناطقنا الشرقية إن شاء الله يا رب تصدق هذه التوقعات. الريح من القطاع الشمالي باش تكون ضعيفة ومعتدلة لكن تتقوى نسبيا خاصة في الليل. البحر باش يكون عامة قليل الاضطراب. الحرارة باش تسجل انخفاض ولو أنه طفيف وتتراوح بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وتكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة. نلقاو هذا الصباح معدلات درجات الحرارة كان في حدود 32 درجة. من المتوقع أنها وسط النهار توصل حتى 38-39 درجة في الفضل حكيو وتوصل تحت أشعة الشمس تحس حتى 42 درجة. هذا المساء نحكي شوية على تراجع في درجات الحرارة نحكي على 30 درجة وفي الليل توصل حتى 27 درجة. بداية من يوم الغد باش نسجلوا انخفاض في درجة الحرارة انخفاض طفيف الحقيقة نحكي على 37 درجة في الظل تتحس في الشمس 41 و42 درجة. بداية من أيام الأربعاء والخميس والجمعة نحكيه على 33 و34 درجة. نحكيه كذلك على ليالي تكون فيها درجة الحرارة بين 25 و26 درجة. نحكيه على دخول فصل الخريف ومعادلات درجة الحرارة اللي باش تنقص ما بين 4 و6 درجات عن المعادلات اللي عشناها الأيام الفارطة لكن هذا ما يمنعش أنها تبقى درجات الحقيقة مرتفعة شوية. نحاول قدر الإمكان ردوا بيننا على رواحنا وربي يحفظ الجميع. أوقات الصلاة صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 4:18 دقيقة. شروق كان 5:48 دقيقة. صلاة الظهر إن شاء الله نصف النهار 18 دقيقة. العصر ماضي 3:57 دقيقة. المغرب 6:48 دقيقة. وصلاة العشاء إن شاء الله 8:17 دقيقة. ربي يتقبل منكم جميعا. هذا شو كان عنا في الطقس وحواله. نعطيكم فكرة على كميات الأمطار المسجلة بحسب المليمتر بالنسبة للتاريخ أمس 7-29 أوت واللي كانت نزلها المعهد الوطني للرصد الجوي. نلقاو بنزرت سجلت 3 مليمترات في بيجة نلقاو نبسة ب 3 مليمترات بوسالم في جندوبة ب 3 مليمترات والفحص في زغوان بمليمتر وحيد. إن شاء الله يا ربي يرزقنا يا ربي الغيث النافع إن شاء الله تحل علينا أمطار الخير والبركة. منشور للمهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي بتاريخ اليوم يحكي فيه على أنه بعد أيام من القيض الاستثنائي والأرقام القياسية وحرارة تجاوزت 48 درجة، يقول الحرارة تتراجع والاتجاه نحو الاعتدال. يقول فما هبوب تيارات هوائية شمالية بالشمال وتكون شرقية بسواحلنا الشرقية، تساهم إن شاء الله في خفض درجات الحرارة لتتراجع إلى ما دون 40 درجة مئوية. الأهم أنه يقول هذا تراجع متواصل خلال الأيام القادمة، وإن شاء الله يربي ندخلوا المعادلات العادية الخريفية إن شاء الله وسط الأسبوع القادم. الأمطار إن شاء الله من المتوقع أنه تكون بداية من الأسبوع الثاني في شهر سبتمبر، لكن في مرتفعاتنا الغربية باش تتكاثف، تفهم تكاثف متوقع للسحب مع إمكانية تشكل خلايا رعدية ممطرة ومتفرقة كل عادة. مادام ما زالت عنا الفرصة ديما نعاودوا نذكروا بربي بربي بربي، يجب جهر الأودية، يجب أخذ الاحتياطات اللازمة باش نحاولوا قدر الإمكان كان فما رفع فضلات من المجاري اللي متاع تصريف المياه يتم رفعها، كان فما يعني أوساخ يتم جمعها. حتى المواطنين ينجموا يساهموا، يعني انت كتار في حومتك فما برشا فضلات، فما مكان تتجمع فيه الفضلات لموا. كذلك لو كان تعرف اللي فما البلوعات مسكرين بدبابس ومسكرين ببقايا يعني الساشيات البلاستيك، مثالش انت وجيرانك واحبابك ما فيها باس تعمل نهاير خاص بحيكم، نظافة حيكم تكونوا مسؤولين عليها باش ان شاء الله يا ربي لا قدر الله اذا صبت امطار قوية قوية قوية وربي يرحمنا صحيح، لكن لا قدر الله انه الكياسات متاعنا تتسكر، لا قدر الله انه يصير لنا مشاكل، فلازمنا نحتاطوا، لازمنا نستبقوا. وإذا نبهلوا كذلك محرز من خلال قال خلال ما قولته الحذر مطلوب خاصة بالمناطق الغربية والمرتفعات ومجاري الأودية دائما في الفترات الخريفية. يقول 30 أوت هو أول الخريف في تقويم الفلاحي، والطقس يترجم هذا الموعد رياح تتغير، الحرارة تبدأ تنخفض، السحب تعود للمرتفعات، والأمطار إن شاء الله يا ربي تطرق أبوابنا، إن شاء الله يا ربي صباحنا غيث نافع، إن شاء الله صباحنا خريف جميل، وإن شاء الله يا ربي نهاية أسبوع مريحة للجميع. 49 دقيقة بعد 8 احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم ارائكم واقتراحاتكم. خليكم في الاستماع، خليكم توجور في دلتا 8، راجعينا
2: صبحية الويكاند، نرجع لكم بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: مقيت الشهار على نرمى فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.
1: 16 دقيقة بعد التسعة مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. يا صباح الخيرات، يا صباح المسرات، وصباح الأنوار لكل مستمعينا اللي عدلوا موجتهم باش يسمعونا في الصبحية المزينة على 99.8، ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار

بدي اذكركم تنجموا تكتبوا لنا اهداءاتكم، تنجموا تطلبوا منا الاغاني اللي تحبوها تسمعوها او تهديوها لاشخاص عزيز عليكم، وما يخرج اكيد من القلب سيلامس القلب. نبداو مع مدام حنان. صباح الخير، صباح السرور. تحب تهني اختها سيرين بمناسبه ختان ابنها حبيب عاشور، وتقولوا حمد الله على دين الاسلام يا روح خالته، ان شاء ربي يفضله، ان شاء ربي يطول عمره في الخير.

صباح الخيرات المدام زهرة زكر تقول صباح إذاعتنا زينة والقهوة البنينة صحة وفرحة. تحية لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا ويترشفوا في قوتهم صحة وفرحة ليكم. كذلك تحية لأصدقائنا في تاكسيات والواجهات إن شاء الله بالقسم، يا ربي إن شاء الله ربي يبرد عليكم ويقويكم، فسخانة بالحق من أصعب المهن، إن شاء الله ربي يكون في عونكم، إن شاء الله ربي يحفظكم وديما معدلين موجودكم على 99.8 إن شاء الله. تحب تقدم تحية لخوها حمودة ولزوجته نجاح وبناتهم أماني ونهاء ونرمين وتقول لهم تمشي بسلامة وترجع بسلامة وربي يوصلهم سلمين.

قريرة نويرة تقول صباح النور، تحب تهني بنتها بلسم نويرة وزوجها سامي بوغازي بمناسبة دخولهما للقفص الزوجي، كما تتقدم لكل من العائلات قريرة نويرة وبوغازي بأحر التهاني.

كذلك عنا إهداء خاص من عند مدام حبيبة بن هنية من زاوية سوسة، تحب تقدم تحية خاصة لبنات إخواتها شيماء بن هنية وبنت عمها فرح بن هنية. تقول زوز صبايا ما شاء الله اللي أعادوا من العمرة، تقول لهم ربي يهديكم وربي يوفقكم وإن شاء الله في نجاحات متواصلة وإن شاء الله في عودات. كذلك تقول لبيت الله الحرام إن شاء الله مبروك عليكم العمرة. وبالحق يعني هذوما بالحق الأخبار اللي يحبوا نفرحوا بيهم اليوم شبابنا. الحمد لله يا ربي يمشيوا ويعتمروا وراوهم في المسابقات القرآنية وراوهم الحمد لله يا ربي متوجات بتيجان العفة بتيجان حفظ القرآن حمل القرآن. كذلك إن شاء الله يا ربي كل أبنائنا راوهم في بيت الله الحرام والله لا يحرم، مشتاق من عودة وعودة وعودة. Thank you.

أم سميرة زوي تقول صباح الخيرات، حاب تهني ولد أختها موسى الشلي بمناسبة عيد ميلاده، تقول إن شاء الله بطول العمر وربي يعطيك ما تتمنى.

صباح الخيرات مدام نادية هميلة، مدام نجيبة من مساكن دادو خليفي، سونيا كرموس، مدام خديجة بوهليل، ومدام سميرة الزاوي. احنا هكا نوصلوا لختام فقرتنا الأولى في جزء الأول، أكيد ديديكاس مازلنا مواصلين في انتظار الاتصالات كالعادة على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم ورسائلكم على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو RMFM. 25 دقيقة بعد التسعة، مشوارنا مازال متواصل، الريتم مازال يقوى في الصبحية، خليكم في الاستماع، راجعينا.

0: معكم بعد شوية. مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.

0: FM.net.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيما.
3: 38 دقيقة بعد التسعة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم. صبحية الفيكان، صباح الخيرات والمسرات، وإن ما كنتوا تسمعوا فينا في مساكن سوسة أو المنستيرة 98.8، ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net، ثم تسمعوا في صبحية الفيكان، والمشوار متواصل لحدود نصف النهار. شو نعملوا جولتنا الإخبارية في فقرتنا أسمع إيش صار.
2: أسمع إيش صار.
3: نبدأ مع الأخبار المحلية والجهوية. والحقيقة زوز فاجعات قامت عليهم البارح مدينة الساحلين اللي تابعة يعني المنستير الساحلين، وفاة شاب 30 تحت عجلات مترو الساحل. لقي شاب 30 أصيل مدينة الوردانيين مساء أمس مصرعه بعد أن دهسه مترو الساحل على مستوى مقطع السكة الحديدية بالطريق السياحية قرب محطة الساحلين يعني بحذاء السبخة. وقد تحولت الوحدات الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وين تم انتشال جثة الهالك بحضور ممثل النيابة العمومية الذي أذن بفتح بحث للتحقيق في ملابسات الحادثة والأسباب، كما تم رفع الجثة إلى المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير لعرضها على التشريح وفق ما أفادت به المعطيات الأولية. رحم الله الفقيد ورزق أهله جميلة الصبر والسلوان. كذلك في الساحلين وفاة شابين في حادث اصطدام بين دراجة نارية وسيارة. توفي شابان أصيلا مدينة منزل الخير من معتمدية الوردانيين بولاية المنستير مساء أمس إثر حادث مرور جدة بطريق سيدي عامر قرب بلدية الساحلين، وتتمثل صور الحادث وفق المعطيات الأولية في اصطدام دراجة نارية كبيرة الحجم كان على متنها الشابان، اصطدامها بسيارة خفيفة ما أسفر عن إصابتهما إصابات بليغة أدت إلى وفاتهما على عين المكان. رحمهما الله ورزقا أهلهما جميل الصبر والسلوان. كذلك بلدية سوسة سوسة والصفحة الرسمية لبلدية سوسة، الحقيقة أخبار كي من هكا مفجعة ومؤلمة، إن شاء الله الله لا يذوق أي عائلة هالأخبار. هذه أخبار الفقد، أخبار الحوادث المرورية. إن شاء الله يا رب يحفظ الجميع الالتزام ثم الالتزام بالحذر. الواحد يفتح قوس لهنا رجاء راك تخرج، راك تخرج صحيح أنت مسؤول على روحك ومسؤول على نفسك، لكن كذلك راك مسؤول على العائلة اللي تستنى فيك، على كلبو الأم اللي استناو في رجوعك، على زوجتك، على صغارك، على العائلة الكل. إن شاء الله يا ربي ما نذوقوش فاجعات كما الفاجعات هذية، وإن شاء الله يا ربي كل مستعمل الطريق يكونوا في أمان وفي سلام، وحتى لا قدر الله إذا صار حادث يكون ضرر يعني مادي، في خصوص مثلا سيارة في دراجة نارية، قد من إنسان يبدأ حامي روحه قد ما خير. ساعة لبلالها غفلة صحيح، لكن الواحد يبدأ ويخو احتياطات ويبدأ لبس حزام الأمان، يبدأ مش يعني السرعة محترم السرعة القانونية ولا حتى منقص فيها، فقد ما يقدر إن شاء الله يكون بلطف وبعفو يا ربي منك، وإن شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر عائلتهم. صفحة رسمية لولاية سوسة تنشر الحرارة الشديدة وتقدم وتتوجه بتحية لعمال النظافة اللي يقول اللي هما قاعدين يتجنبوا ويتعرضوا للحرارة في أوقات الذروة، تقول اللي هما قاعدين يعملوا في كل كل ظروف من أجل مدينة أنظف. ولهنا نداء للمواطنين إنهم يحترموا أماكن وضع الفضلات، إنها تكون في أكياس محكمة الغلق، تكون في الحاويات المخصصة، وتحترم توقيت مرور الشاحنات، خاطر النظافة مسؤولية مشتركة، وهكا تسهل عمل هؤلاء العملاء. وإن شاء الله ربي يحميهم وربي يحفظ الجميع. رئاسة الحكومة واستئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرة سبتمبر. في بلاغ لها تعلم رئاسة الحكومة أنه يتم استئناف العمل بتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ثم من الساعة 1:30 بعد زوال إلى الساعة 5:30 يوم الجمعة، من الساعة 8:00 صباحا إلى حدود الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى حدود الساعة 5:30. في الأخبار الجهوية نمشي للقروان، وحريق يأتي على منزل بالكامل إثر انقطاع الكهرباء. قالت مواطنة إنه منزل شقيقة وسط مدينة القيروان احترق بالكامل إثر تماس كهربائي بفعل انقطاع الكهرباء، وفق شهادتها على مواقع التواصل الاجتماعي. والفيديو اللي دار يبين إنه المنزل احترق في ظل غياب ساكنيه، وأتى الحريق على كل محتويات المنزل رغم مسارعة وحدات الحماية المدنية التي تدخلت في الإبان لإطفاء الحريق، وحملوا المتضررون حملوا شركة ستيج مسؤولية احتراق المنزل، قائلين إنه كان يفترض إنه ستيج تعلم بانقطاع الكهرباء على قيلة قبل ربع ساعة من قطعه، إنه هذا التماس تسبب في احتراق كامل المنزل بكل محتوياته. كذلك ما زلنا مع الأخبار الجهوية ونمشي الجابس، وين تشهد احتجاجات بسبب تكرر انقطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب. البارح مدينة جابس شهدت تحرك احتجاجي على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب، وأقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق ومنع مرور وسائل النقل، مطالبين بالتدخل العاجل ووضع حد لتكرر هذه الانقطاعات التي أثرت على حياتهم اليومية. في توزر حريق يأتي على أكثر من 100 رأس نخيل وأشجار مثمرة. شب مساء أمس حريق بأحدى واحات معتمدية تمغزة من ولاية توزر أسفر عن احتراق أكثر من 100 رأس نخيل وعدد من الأشجار المثمرة بين أضرار كلية وجزئية. احنا كنكونوا اختمنا جولتنا في فقرتنا اسمع اش صار.
0: اسمع اش صار.
3: 46 دقيقة بعد 9 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. خليكم في الاستماع، خليكم توجور في دلت 98 راجعين.
4: صبحية الويكاند برجع لكم بعد شوية.
5: مقيد الشهر على ميرام افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: ارم اف ام
8: في مساكن
7: في سوسه
8: والمنستير
7: على 99.8
8: على 99.8.
7: صبحيه الويكاند مع هاله بوجيمه.

0: وحيد الويكاند برجع لكم بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: لقية الشهر على نرم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح. في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت، من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد. نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية؟
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم أف أم في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8.

0: تعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. صبحية الويكاند على رام اف ام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد. وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رام اف ام.
1: 7 دقائق بعد العشرة مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسارات لكل مستمعينا اللي عدلوا موجتهم على 99.8 وإلا كذلك اللي تسمعوا فينا www.rmfm.net ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود نصف النهار. مازلنا مواصلين مع أخبارنا ومازلنا مواصلين مع البلاغات ونمشيوا لمتابعة الوضع الصحي خلال موجة الحر اللي كانت نزلتها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهياكل الصحية الجهوية واللي بينت فيها تطور الوضع الصحي والمرتبط بارتفاع درجات الحرارة اللي كتبت فيه في المتابعة هذه. تقول خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 29 أوت تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر. لم تسجل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع. هذا اللي جاء في المتابعة للوضع الصحي اللي نزلته وزارة الصحة. في المقابل نلقاه بتاريخ يوم أمس بيان للرأي العام كان نزلته المنظمة التونسية للأطباء الشبان. تقول فيه تسجل أقسام الاستعجالي ارتفاعا غير مسبوق في الوفيات وحالات الإيواء جراء ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة إلى جانب تسجيل وفيات. وفي الأثناء يعيش الأطباء والممرضون داخل أقسام الاستعجالي حالة إنهاك قصوى تحت ضغط يفوق طاقة المنظومة الصحية. ورغم قيام المصالح المختصة بوزارة الصحة بإحصاء المعطيات حول الحالات متاع المصابين بضربات الشمس، فإنه طاقات الاستيعاب بأقسام الإنعاش ما زالت لم تنشر، يعني معناها تقول هي المعطيات الرسمية فإنها لم تنشر إلى حد اللحظة أي أرقام رسمية. المطلب الوحيد بتاع المنظمة التونسية للأطباء الشبان يقولوا أعلنوا حالة الطوارئ الصحية فورا وساندوا مهني الصحة. في جانب آخر نلقاو الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو كذلك إلى مزيد توفير أسرة الإيواء بالمستشفيات. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي. وأكدت الجمعية في بلاغ صادر أمس كذلك تزامنا مع نفس البلاغ اللي اصدر من عند المنظمة التونسية للأطباء الشبان، الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تؤكد على ضرورة دعم كافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميداني لضمان التكفل بجميع المرضى ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة والمهددة. وفي ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتوافد هام للمرضى، فتوضح أنه ضرورة توفير الأسرة بالأقسام الاستشفائية التي تستقبل المرضى بعد التكفل بهم في أقسام الاستعجالي من شأنه أن يسهل توجيه الحالات تخفيف الاكتظاظ بما يدعم ظروف عمل الفرق الصحية ويضمن استمرارية التكفل بالمرضى. لهنا من هذا المنبر أكيد نسوق تحية لكل أطبائنا ولكل يعني الطاقم سواء الطبي أو الطاقم المرافقين ليه من ممرضين من تقنيين من إداريين اللي بالحق يخدموا في ظروف صعبة. ونعرفوا أنه الوضع اللي قاعدة تمر به بلادنا مع الارتفاع الحقيقة الاستثنائي لدرجات الحرارة يتطلب تجند كبير من الإطارات الطبية. الحمد لله يعني الصحة العمومية متعنا رغم البنية التحتية التعبة رغم المستشفيات اللي بالحق لازمها برشة برشة برشة صيانة ما زالوا كالعادة وكيما عودونا ما زالوا متجندين ما زالوا يعني يستقبلوا في المواطنين يخدموا كما يجب. تحية كبيرة ليهم لهنا بالحق. وزارة الصحة لازمها تأخذ بعين الاعتبار البيانات بتاع سواء المنظمة التونسية للطب الشبان أو كذلك الجمعية التونسية للطب الاستعجالي في توفير أسرة إيواء في إعلان مش نقوله حالة طوارئ صحية ولكن أخذ بعين الاعتبار أنه بالحق الوضع والظرف الحالي يتطلب أكثر مجهودات ويتطلب أكثر تسخير موارد للأطباء. إن شاء الله ربي يحمي الجميع وإن شاء الله يا ربي يحفظ تونسيين الكل ويحفظ جميع يعني مواطنينا وأطبائنا. وتحية إجلال وإكبار ليهم على مجهوداتهم المتواصلة. 13 دقيقة بعد العشرة مازلنا احنا مواصلين في فقراتنا ومازلنا مواصلين مع ضيوفنا وفما أخبار كذلك حبينا نحكيه فيه اللي هو 56 نائب بالبرلمان يطالبون بعقد جلسة استثنائية عاجلة. دعا عدد من نواب البرلمان إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب التونسي. وجاء في البلاغ أنه تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء ارتفاع الأسعار انهيار القدرة الشرائية وتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحراري. وبناء عليه دعا النواب ولعددهم 56 إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة تخصص للنظر في النقاط التالية حسب نص البيان: مناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والخدماتية، مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات، الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام، وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، ثم بحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ وفق نص البيان. 15 دقيقة بعد العشرة مواصلين مشوارنا في صبحيتنا صبحية الويكند. نعود ذكركم بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 71 134 396، كذلك على ذمتكم رقم الواتساب 29 296 668. مختلف محتوياتنا تلقوها على باج اوفيسيال راديو ار ام اف ام، كونت انستغرام راديو ار ام اف ام، تيك توك راديو ار ام اف ام، وشين يوتيوب كذلك راديو ار ام سباس اف ام. مرحبا بالجميع، خليكم في الاستماع، راجعين بعد شويه.

جميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام، راديو ارام افام، ارام افام ديما معاك ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صبحية الويكاند مع هيلا بمجيمة.
2: 33 دقيقة بعد العشرة مزلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مزلنا مواصلين في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 رسائلكم على كونت واتساب 29-296-66-8 كذلك تعليقاتكم تحت أفيش صبحية الويكاند تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو RMFM. احنا مواصلين مع فقراتنا ومواصلين مع ضيوفنا في فقرتنا الانفيتية.
3: لانفيتي
2: في لانفيتي اليوم باش نحكي ومواقع التواصل الاجتماعي باش نحكي وصناعة المحتوى. اليوم برشا عبيد الكلمة هذية ولات تقلقهم صناعة المحتوى تلما معناها كل واحد يقدم روحه بصنع محتوى ما عاش النجم نفرقوا الباهي من الخايب. ساعات برشا فيديوهات يظهرون الواحد يلقى روحه ويسكرولي من غير ما يعطي فرصة للي بالحق قاعد يقدم في محتوى جميل. اليوم يقولوا برشا الصورة تأثر, صورة تشد أكثر من المحتوى الحقيقي اللي قاعد يقدم في خلينا نقوله مجال كثرت فيه المنافسة, في مجال برشا خايفين منه زادة محبوش يبدأوا فيه, ولا ممكن يقولوا تلمو السوق تعبيت ولا برشا عبيد قاعدة تخدم على ريزو سوسيو. اني كيفاش باش نظهر, اني كيفاش باش نبدأ, اني كيفاش باش نتموقع, برشا أسئلة. فما برشا عبيد عندهم اكسبيريونس حبوا يشاركوها, فما عبيد تحب تخلق موطن رزق زادا بالريزوسيو, عندها يعني هكا حاجات تتقنها حاجات تنجم تكون لها مورد رزق. هذا وأكثر باش نحكيو فيه, وسعيدة جدا اني نستقبل بحذية شاب الحقيقة عجبني الكونتينيو اللي قدم فيه على خاطر رياليست يعطيك الحقيقة كما هي. فما برشا كذلك يبيعونا الوهم, فما برشا يقدموا مجال التسويق انه مجال فرصة ومجال لازمك تدخل فيه, لكن يعطيك حاجات نظرية ما يعطيكش حاجات واقعية, وممكن كي ما تتعلم إلا ما تدخل وما تجرب وما تخسر وما تحاول. هذا وأكثر باش نحكي فيه مع ضيفنا محمد علي لازرك سوشيال ميديا مانجر ويقدم محتوى. تحب نقدمك صانع محتوى على السوشيال ميديا مانجمنت. أهلا وسهلا محمد علي.
4: مرحبا, يعطيك الصحة مدام, شكرا لك أنت وشكرا للإعلام فهم على الاستضافة, وأنا فرحان برشا اللي أنا جيت لهنا.
2: شكرا لك أنت على قبول الدعوة, والحقيقة هذا المنبر نحبه يكونوا فيه شبابنا اللي بالحق قاعدين يظهروا قاعدين ينجحوا في برشا مجالات, ونحبوا نسمعوهم ونحبوا نشاركوهم خطوات النجاح متاحهم. اليوم صناعة المحتوى دالي كيفاش اتراه؟
4: صناعة المحتوى من أول الدنيا, من أول ما صنعت الانترنت إلى الحد الآن مقسمة إلى صنفين, الترفيهية والتعليمية. هو أغلبية صناع المحتوى يمشيوا للجانب الترفيهي لأنه أسرع في
2: الانتشار,
4: في الجانب الترفيهي لأنه أسرع أنك تشاهده وأسرع أنك تكونسوميه. وفما بعض اللي يتعدوا يمشيوا في الجانب التعليمي اللي هو خير, واللي هو الجانب اللي نحنا لازمنا ديما نحاولوا نكونسوميه ونحاولوا نتفرجوا فيها على البلاتفورم متاع الريزو سوسيو متاعنا. فولا
2: فما هو الحقيقة لهنا ملاحظة الناس كل يتفقوا عليه وتلقاش زوز يختلفوا, يقول لك اني كنشد التليفون نلقى روحي بالسوايع قاعد نسكرولي نتفرج في فيديوهات, كي تقول شنو المنفعة اللي خرجت بها ما حتى كان تشاهد حاجة مزيانة وبه ممكن ما يتفكرهاش تلما شاف حاجات ولا صار له بومبارداج متاع دي فيديو.
4: هو صحيح, لكن ديما لازم نحطه في بالنا انه تليفوناتنا يعسوا علينا فيش نتفرجوا وشنو نقعد ونشوفوا. ديما حط في بالك اللي انت حاول تبع أنواع المحتوى اللي أنت تحب تتفرج فيها واللي زيدوك. أي محتوى ترفيهي إذا كانك ما عندكش الغاية إلى أنك تفرج وإلا أنه تليفونك خرج لك أنواع نوع محتوى كمان هكا, ماذا بيك ما تتفرج تتعدى أو تحاول تسجل أي نوع من المحتوى اللي يرجع لك بالفايدة, وهكيك تلقى أكثر منه دي ما يجيك في تليفونك. فولا
2: به صناعة المحتوى اليوم الناس كل تحب تظهر, الناس كل ترى في صورة ترى في معنى هكا فيديوهات مزيانين تشدهم الصورة على حساب ممكن الكونتينيو اللي لهناك فش باش نقيموه به وإلا يعني ما هوش به إذا يبقى يعني حاجة نتصور بيرسونيل كل واحد واهتماماته كل واحد وانتظاراته. لكن شنو اليوم يخلينا نقوله إن الكونتينيو هذية مقبول؟
4: الحقيقة هو في النوعين هذو مزوز الكونتينيو نجم يكون مقبول سواء في الجانب الترفيهي وإلا في الجانب التعليمي. في الترفيهي وقت اللي تكون فما إبداع، فما حاجة إضافة جديدة، وفما كثير من صناع المحتوى الكبار اللي معروفين بالإبداع متاعهم ومحتواهم ترفيهي بحت، ولكن فما فايدة كبيرة من أنك تتبعهم وتتفرج فيهم. من جانب آخر في المحتوى التعليمي لهنا فما تستحقش إبداع كبير على قد ما تستحق معرفة فوق المتوسطة، لأنه أغلبية الناس ينجموا يكونوا ما عندهمش فكرة كبيرة على المجال اللي أنت متخصص فيه. كافي أنك تعرف أكثر من المتوسط بشوي وأنت قادر أنك تعطي الإضافة على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: به الإضافة الفالور اجوتي، ناس كل الناس ما لازمك تعمل الفالور اجوتي، لازمك تجيب حاجه جديده، لازمك راهو تلمو معناها السوق او خلينا نقولوا مواقع التواصل تعبيت بصانع المحتوى باش انت تظهر. شنو هي هالفالور اجوتي هذه وكيفاش تجي؟
4: انا نمن انه ما فماش حاجه ما تعملتش، يعني لهنا اذا كنت تحاول انك تكون اوريجينال، انك تخرج حاجة جديدة ما تعملتش قبل، الأكثرية ماكش باش تنجح. حاول انك اذا تحاول سامحني نرجع بتويلي، حاول انه اي معلومة حتى لو كان موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي اذا كنت نجم تفسرها انت بطريقتك الخاصة او انت فاهمها بطريقة مميزة وتنجم توسطها اكثر للعبد، هذا تتسمى فالور اجوتي. القدرة المقدرة على انك تفكك معلومة صعبة الى معلومة بسيطة لدرجة انه انسان او طفل عمره 10 سنين ينجم يفهمها من عندك، هذه تتسمى فالور اجوتي، وهذا هو الجانب التعليمي في صناعة المحتوى.
2: يعني انك تشارك تجربتك، تشارك المعلومات اللي عندك بطريقة انك تسهل في عملية فهمها، هذا يتسمى نقطة ايجابية. اليوم برشا متكونين وبرشا يعني مختصين وبرشا يعني اكاديميا ما شاء الله وبالبحوث نتاعهم وغيره، لكن يخاف يقول لك اني ما نحبش ندخل الريزو سوسيو، منش باش نتفهم معلوماتي باش يحسوها معناها صعيبه ومعقده ويوخروا التالي. شنو تقول لهم؟
4: نقول لهم للعباد خاصة اللي عندهم شهيد عليا وعندهم هما متخصصين في مجالات معينة لنجموا يعطيوا إضافة في مجال صناعة المحتوى، أنهم يركزوا على أنهم يحاولوا يبسطوا الفكرة والمعلومة. لهنا أنك تكون متمكن من مجال معين وأنك تنجم توصل المعلومة لعامة الشعب، حاجتين مختلفين، وراو لازم يكون عندك الزوز باش تنجم تعطي الإضافة وتنجم تظهر ويكون عندك حضور قوي على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كان واحدة فيهم هيش موجودة الأكثرية ماكش باش تلقى نجاح كبير.
2: شنو هما الزوز ذكرنا بيهم؟
4: إنك تكون متمكن من المجال أو الموضوع اللي أنت تحب تعطي فيه إضافة، وإنك تكون قادر على إنك تفكك المعلومة وتبسطها باش مغلب وأعظم معظم الشعب ينجموا يفهموها إذا كان يتفرجوا في الفيديو.
2: به إلى جانب التمكن هذا، فما حاجات أخرى تقنية لازم يكون متمكن منها؟
4: حاجات أخرى
2: تعمل تقنية. يعني الفارق خطر اليوم تلقى واحد يحكي العبيد ما متطولش برشا داليا، متطولش متوسعش بالها وش قولك أف 3 دقائق 4 دقائق فيديو نجمش يسكرولي.
4: هو اي الحقيقة فما مواقع اللي ما تحاول انت ديما المحتوى اللي تهبطه ما يفوتش 30 او 40 ثانية، وهذا يزيد يعلمك ويفرث عليك انك تحاول تبسط المعلومة في اقل وقت، لانه الانتباه متاع العبد قليل برشا، ونحاولوا نحن نجبدوا الانتباه فرد وقت ونوصلوا المعلومة بطريقة ما يستحقش العبد انه يركز برشا ولا يحاول يخمم برشا باش يفهمها تكون سلسة.
2: معناها لهنا لازم يكون متمكن من المجال متاعه، لازم يكون قادر على تبسيطها ويحاول قدر الامكان ما يطولش. يعني كاين فكره تستحق دقيقتين ينجم يقسمها لجوز افكار
4: على جوز افكار ولا 3 افكار حتى
2: ويربطهم ببعضهم.
4: النجم يعمل فما نوع من المحتوى يتسمى الحلقات، إذا كان المعلومة تتطلب أكثر وقت باش توصل نوع الفيديوهات متاع الحلقات حلقة أولى ثانية ثالثة يقسم فيها المعلومة متاعه ويفسرها بطريقة بسيطة وفي مدة قصيرة في كل فيديو وتوصل المعلومة إن شاء الله.
2: به عنا هذه تمزم نحكيه على الفكرة التمكن يحترم الوقت يقسمهم قدر الإمكان يعني ما يفوتش قلنا 30-40 سكوند. شنو الحاجات الأخرى مثلا طبيعة الفيديو فما برشا اليوم يستعمل الانتليجنس ارتيفيسيل فما شكون يقول لك لا نفضل اني بكاميرا اني نظهر اني بوجهي فما عبيد تخاف من الكاميرا فما عبيد تقول لك اني ما عنديش هذا الكل التقنية هذا الكل وهل الكاليتي متاع التصاور اللي يطلعوا بيهم كل هذا الكل ما عنديش.
4: صحيح هو الحق المحتوى اللي يظهر فيه وجهك محبذ أكثر. علاش؟ لأنه الشخص اللي يتفرج فيك يحس أنه فما معاملة بين طرفين اللي هو يكون متقبل فيها في سواء المعلومة وإلا الترفيه. لكن فما كثير من صناع المحتوى الكبار أنهم كبروا وتعرفوا ما غير ما وروا وجوههم. عندي أمثلة ما استحضرهم شطوة خليجيين عربيين وحتى غير عربيين. لكن لازم لهنا تزيد من عامل الإبداعية. نجم نعطي مثال كنت
2: مثال
4: إنه إذا كان أنا طبيب وبش نفسر الطب لعامة الناس وما نحبش نوري وجهي النجم أنا نحط كاميرا ونصور يدي وهي تكتب أو ترسم الأشكال أو مناطق الجسد اللي أنا بش نبدأ نحكي عليها وهكيك عينين المتفرج ما تتعبش وتنجم تتبع وتنجم ديما تركز في الكلام اللي أنت بش تقوله.
2: به احنا تو حكينا شويه على العباد اللي عندهم شهايد اللي هما متكونين اكاديميا اللي هما خبراء في مجالاتهم فما عباد اللي ما عندهم التجربه عندهم يقولوا احنا الحكمه فما شكون مغرومه بالطبخ فما شكون مغرومه مثلا بالتخزين وما حوايجنا اليوم للتخزين والطرق التقليديه في ان نخزنوا حاجات فما شكون عندهم اللي موهبه مثلا كروشي طريزه يقول لك اني كيفاش باش نظهر كيفاش باش نسوق يعني يقتصروا جوست على لي كليون اللي يعرفوهم يقول لك شو تدخل لي ريزو سوسيو قدام الماركت الكبار وقدام عباد حتى بيجي معناها باش تتعرف ما شني حظوظي.
4: كي نقولوا عبد مختص في مجال معين عن طريق الغرام أو التجربة الشخصية لهنا نقولوا أنه هذا مجال هو يحبه لذا من الضروري أنه يوري الحب هذايا في وسط المحتوى متاعه على خاطر العبد يربط المجهود والشغف بالإضافة اللي أنت أعطيتها في المحتوى. إذا كنت تحاول أنك توصل معلومة ما غير ما توري اللي أنت مغروم بها الحاجة هذيك الأكثرية تنجم تعرفش ولا ما تنجحش كان ثبت ولكن زي تشوف تطلق اللي أنا ما عنديش هذا في الماركتينج ما عندي حتى ديبلوم في الماركت الديبلوم تاعي في الاي اي قرايتي بروغراماسيون لكن الغرام متاعي تاع الماركتينج خليني نقرا كتب ونحكي بالطريقة هذيك تلمو أنا مغروم به الموضوع هذا وتعرفت به وعملت منه كليونات.
2: معناه لهنا ندخلوا جانب المشاعر دونك سنتيمونتال مهم جدا في انه يوصل.
4: الفرق بينك وبين الماركات العالميه انه الماركات العالميه تكون فما نقاط معينه وفما اسلوب معين تتبعه لكن انت الفرق بينك وبينه انك انساني وتوري مشاعرك اكثر وتوري حبك للحاجه اللي تعمل فيها. يقول لك باش تتعرف في مجال معين ما توريش النتيجه نتاع خدمتك ما يوري روحك وانت تخدم هكاك تعرف اكثر.
2: معناها انت لي زيتاب اللي تبعتهم باش تعمل لك الحاجه كيفاش اخترت الماتير بريمير معناها التفاصيل نتاع التفاصيل
4: اكزاكتومون برشا طوى الست شهور الاخرين تعرفوا على خاطر قبل ما يبداو في الدومين نتاعهم في البروجي نتاعهم من اول نهار بداو يصوروا قالوا الفيديو الاولاني هذا النهار لو باش نبدا فيه البروجي نتاعي تفرجوا معايا والعباد بدا تتبع معاهم قبل ما البروجي يتبنى وخاطرك انت تحب تتفرج في عبد يحقق علمته والا يتبع غرام
2: معني ممكن حدا يعطيك دافع امل يعني يعطيك الامل انك تراك كيفاش هاو بدا من الصفر هما شكون ورا هو يكري في الحانوت هو يصحح في الكونترول هو يدخل في الماتريال
4: صحيح كيف غرامنا بالافلام ديما في الافلام باش نبداو من اول القصه كيف انك باش تتفرج في صناعه محتويه بدا من الاول نفس الحكايه
2: معناها اليوم اللي عندهم فكره من توا ماذا بيهم مش يستنى لين البرودوي يبدا حاضر يبدا يسوق له من قبل وحتى فما شكون يصور حتى المواقع متاع تشالنج معناها الحاجات التحديات او الصعوبات اللي يلقاهم يصورهم ويتفاعلوا معاه وفما شكون حتى يتبنى كل فكره ولا كل مشروع ويساهم في انه يتجاوز معناها
4: صحيح
2: هذا فما شكون يقول لك لا من يفو با بارطاجي الخيبات نتاعك ولا المشاكل نتاعك ولا ما تشاركش يعني حلمتك خليها تتم وبعد انشرها شنو تقول لهم؟
4: أنا صحيح نمن أنه بأقضي حوائجكم بالكتمان لكن حكيت معك بمنطلق شغف وأنه المحتوى يحب وقت اللي يشوفك مغروم بالحاجة عم فيها نحكي معك طب بمنطلق آخر لوجيك أنه ديما في أي مشروع الماركتينج وأنك تجيب كليونات أولى وأهم من أنه البروجي يكون حاضر 100% نجم أنا مثلا نحل ريستوران ونركز على كيفاش نجيب الكليون ونعمل لي زوفر ونعطي حاجة بلاش إذا كان تاخو حاجة ونبيع أكثر من ريستوران بانيت لي معناها عاملك يقولوا نحنا كل ما لازم يكون وجايب السيرفورات وأحسن شيف أنا نوصل نبيع خير منهم ونوصل نبيع بكري عليهم هما دونك ديما الفايدة في العينين العينين قبل وتجيب الانتباه قبل من انه البروجي يكون حاضر هذا حتى في منطق البزنس
2: اي فوالا دونك كما قلنا التمكن الوقت نحاولوا الكونتينيو يكون ينجم اي انسان بسيط يفهمه نشاركوا مشاعرنا وشاركوا كالشغف هذاك اللي باش يميزك على غيرك انه يحسوه صادق او يحسوه خاطر اليوم على العباد ولت تعرف الارتيفيسيال تفهم فيه تقول لك هذا مصطنع حتى ضحكته مصطنع حتى اللي قدم فيه اليوم فما تخوف زاد يقول لك هل فالور اجوتي هذه اللي اني نلوج عليها في مجالي اني يعني مجال البيع والشراء ما نجمش نخلق يعني مطالب اني عندي برودوي باش نبيع يعني حسب حاجيات السوق العرض والطلب مع الكريز ومع غيره فما برشا يقول لهم لا وخر روح عليك ما تنفستيش توا باش تخسر فلوسك
4: أنا من رأيي الشخصي حسب ما شفت المشاريع الكبار ديما يمشيوا للخطة ولا البلان تاع الماركتينج قبل ما تكمل البرودكسيون من شيرة أخرى باش نجاوبك على سؤالك إذا كان الإنسان يعني يفهم كيفاش يصنع البرودوي ولا يصنع السيرفيس ما يعرفش كيفاش يبيعه هنا تولي مشكلة أنه تستحق طرف آخر يدخل يعاونه فيه على خاطر انا نمن اذا كان انا نجم نصنع احسن طاوله في العالم وما نعرفش نبيعها راهو البروجي نتاعي باش يفشل اذا كان نعرف نبيع اي حاجه اما ما نعرف نصنع حتى شيء نجم نبيع بروجيات لعباد الاخرين ولا برودويات لعباد الاخرين وننجح هنا او السكيل ولا مهاره انك تعرف كيفاش تبيع وتعرف كيفاش توري روحك تولي مهمه اكثر من انك تعرف تصنع حاجه
2: يعني لهنا مش الفايدة عندك برودوي وكهو الفايدة انك تعرف كيفاش تبيعه تعرف كيفاش تقدمه نجم يكون حتى فما منافسين لك يبيعوا في نفس البرودوي اما انت عرفت كيفاش تقدمه
4: صحيح.
2: كيفاش تعرف كيفاش تقدمه
4: انا نعرف كيفاش نقدمه مثلا ما غير ما نعطي امثلة نحكي اون جنرال باش تقدم برودوي بطريقة انك تضمن ان تكون ناجحة اول حاجة انك تحاول تنسبيري تخو انسبيراسيون من عند شركات كبار حتى مش توانسة انا مذبيا ديما نثبت معناها ما اكبر ما خير ونشوف انا هما كيفاش قاعدين يبريزونتيو في المنتج متاعهم ولا الخدمات متاعهم على خاطر فما بارش عباد
2: من غير ما نتيح في التقليد
4: نشوف الفكرة نقتبسها وناخوها كما هي لكن نحاول نقدمها بطريقتي انا الخاصة كيما نحنا برشا حتى كتوينس نحنا نقتبس وننسبيريو من حاجات خادمينهم البرة في الأوروبا ولا في أمريكا مو حاجة عادية علخ بالعكس ذكية استراتيجية ذكية أنا راه
2: ولكن برشا لهم يقولك احنا نطيحوا في التقليد لهنا نلقاو رواحنا وقتاش احنا باش يكون عندنا حاجه نتاعنا حاجه سبيسيال لينا
4: لهنا نولي ونحكي ونعطيو انه نحنا نعطيو اهميه للنجاح ولا الاهميه انه نظهروا فريدين من أنواعنا نقولوا احنا هل انت معناها تحط بريوريتي وتبجل النجاح ولا تبجل انك تظهر انت فريد من نوعك هنا كل واحد وحر كل واحد وكيفاش
2: كل واحد كيفاش يخاف
4: انا بالنسبه لي نجاح انا اللي راه فيه العباد الناجحه هما العباد اللي ما يركزوش انهم يكونوا فريدين من نوعهم انه ياخذوا افكار ديجا خدمه البره ومشيت وجابت البره ويجربوها عندهم هم ولا.
2: وبعد ما ينجحوا ينجموا يلعبوا على اليونيسيتي انهم يكونوا في فريق المنوع.
4: هذه هي تفصيل به على الاخر، تفاصيل هذوما زايدين باهين على الاخر.
2: خاطر بصراحه تو العباد تحب تدخل فلوس، تحب تخدم، تحب تلوج على اليونيسيتي، لكن يقول لك زاد لازم العجله تدور، لازم ندخل فلوس، لازم نبيع، لازم يكون عندي كونتوني اللي العباد تحب تكونسومي، تحب تاخذه معناها. به اليوم الشباب اللي ضيع في وقته دليع على الريزو سوسيو، شنو تقول لهم؟
4: نقول لهم راهو التليفون متاعكم راهو أحسن حاجة في الجينيراسيون متاعنا نحنا تو، على خاطر تنجم تفيدك على الاخر، وفما برشة حاجات بلاش، وممكن نحنا عام سنة كل شيء ولا بلاش، ما فهمش معلومة ما تنجمش تاخوها بلاش فلوس. دونك استغل وقتك، تنجم تتعلم من تليفونك، نجم تصنع محتوى من تليفونك، نجم تحكي للعباد شنية تعلمته أنت، نجم تتعرف بالشيء اللي أنت تعلمته. هذه كبداية، ما غير ما نعرف أنا شنية دومينك، مجال عمل متاعك، تخصك، شغف متاعك شنوة، نجم نقولك أنا هك
2: أبدأ. المهم أبدأ،
4: المهم أبدأ، المهم أبدأ.
2: به تبدأ باستراتيجي ولا من غير استراتيجي؟ خلينا معناها كسؤال وي أو نو.
4: أنا ما نحبش ناخو روحي كمثال، خطر بديت باستراتيجي، خاطر اختمت 4 سنين في الدومين، وبعد كي بديت عارف روحي كيفاش باش نبدا، لكن ابدا ما غير استراتيجي. انا من رايي حل الكاميرا واحكي في اللي تحب وهبط، على خاطر حتى واحد ما ينجم يتوقع شنية الموضوع اللي باش تحكي فيه، ولا شنية الفيديو اللي باش ينجم يبدلك حياتك. انا الفيديو اللي بالحق يقولوا نحن عرفني برشا على الموقع التواصل الاجتماعي، ما توقعتوش انه واش يكون هو، عمري ما كنت نقول انه هذاك هو الفيديو. فوالا دونك ابدا،
2: معناها لازم تكون متمكن، عندك الاكسبيريونس الكافيه باش تنجم تبسط المعلومه قد ما تنجم في وقت قصير، تلعب على الكوتي دو سونتيمون وتبدا.
4: هذا انت توا لميت افكار
2: بعضهم،
4: ربطهم بعضهم. انا حكيت من الاول، حكيت على العبد صاحب مشروع،
2: مشروع فوالا،
4: والثاني ماهوش صاحب مشروع،
2: مش صاحب مشروع، جست مغروم بحاجه. اوكي
4: فوالا،
2: اما ما يمنعش لازم يتبقوا هذوكم بعد.
4: صحيح.
2: قلنا وي او نو، قلنا نبداو به، نبداو دي زيفي في الفيديو وحاجات هكا تجذب الانتباه وتشد الشباب، ولا نبداو بحاجه سبونتاني، حاجه يعني تكون حره، تكون كيما هي.
4: مع الخيار الثاني، انا عن تجربه شخصيه على الاخر، على خاطر كنت نصور ماتريال بروفيسيونيل وكان يجيب لي في نتيجه عاديه على الاخر، من بعد ركزت على اني نوري شخصيتي الحقيقيه، وما نجربش نقلد والا نحاول ننتدب ولا نقتبس شخصيه عبد اخر، والا نحاول نكون روبوتيك بين معاقفين. كي لقيت روحي انه نتخلص من الحدود هذوما ومن الحاجات اللي تربطني بالماتريال الكبير وبالمنتج الكبير، ونحاول جوست نركز اني نحكي على راحتي، لقيت نتيجه خير برشا. وذاك علاش شجع على انك ما تركزش مع الحاجات هذوما، جوست تبدا سبونتاني.
2: ابدا سبونتاني، ركزوا على لي تراند نركبوا عليهم، والا خلينا نكونوا معناها في الشغف نتاعنا.
4: التراند ديما وسيله باش تجيب عينين، لكن عمرها ما كانت وسيلة باش ترد العينين هذوكم عباد يتبعوك وإلا كليونات. ذاك علاش نحب نقول انه اوكي استعمل الترند باش تجيب الانتباه، لكن ما تركزش كان على الترند باش تخلي العباد اللي تنتبه لك اللي تتفرج فيك بالرسمي تعطي فيك ثقة.
2: باهي، نخدم على اللي المنصات التواصل الاجتماعي الكل، نحاول نسب ليهم، نحاول كونتينيو يكون موحد فيهم الكل، وإلا نركز وين الجمهور متاعي اني نحب نستهدف.
4: بالضبط، تركز إذا كانك أنت تبيع في منتج أو خدمة سيرفيس، لازمك تركز الحريف متاعك وين ينجم يكون. نجم نعطيك مثال، إذا كان أنا مثلا عندي مدرسة أونلين متاع وليدات صغار، ونهبط انا مثلا على انستغرام، انا حرفاء متاعي باش يكونوا لي بارون الاولياء، واللي هما كي يجي نشوف في تونس يستعملوا الفيسبوك والتيك توك اكثر، يعني أنا لازم يكون موجود وين اللي كليون موجود. قبل كنا ندقوا على البيبان باش نبيعوا حاجة، توا لازمنا نعرفوا روحنا وين نحطوا روحنا. قبلنا كنا نحطوا روحنا قدام باب الكليون ولا نمشيوا له وين هو، توا لازمنا نعرفوا كيفاش نحطوا روحنا في لي بلاتفورم. سا ديبون شكون يستعمل فيها والعمار ولا
2: والأعمار امتعنا. مع انك انت تركز مع برودوي معين وإلا تنوع البرودويات متاعك وتنوع المشاريع متاعك.
4: انا مع انك تركز في منتج معين برودوي معينك هو. اذا كانك تنوع يعني انت قاعدة تقول انه راهو العباد اللي باش تتبعك على برودوي واحد، إذا كان بعد من غدوة قامت ولقاتك هبطت برودوي اثنين نجم تكون مهيش انترسي، دونك نجم تخسر أنت عدد كبير من المتابعين متاعك. حاول سنس المحتوى متاعك، كانك تبيع في منتج أبدأ بمنتج واحد أكاو، من بعد كان مش تعمل منتجات أخرين يكونوا تفرعات أو يكونوا في نفس المجال المنتجات الكل.
2: ما تبعدش برشا،
4: ما تبعدش
2: به. مع أنك كيفاش تضمن هالخصوصية هذه متاعك أنت كصانع محتوى؟ العباد تحب تعرف عليك تفاصيل، فما عباد تشارك تفاصيل اليومي متاعها وبنيت بي كوميونيتي، وإلا خليك تظهر في الأسبي بروفيسيونيل.
4: هو بالنسبة للعباد اللي تحب المحتوى متاعها يحكي على طريقة عيشها وإلا على عقليتهم، هو حاجة سيتان بلوس وقت اللي يجيوا يهبطوا نهارهم كيفاش يتعدى ولا يهبطوا خصوصيتهم. في الأخر كل واحد عنده الحق أنه يشارك الحاجة ذي ولا ما يشاركش. بالنسبة لي أنا كعبد
2: من التجربة ومن اللي شفته أنت ومن ناجحين،
4: الزوز ينجحوا، الزوز ينجحوا. أما ديما شوف أنت المجال متاعك شنو يتطلب. إذا كان المجال متاعك يحكي برشا، تحكي فيه برشا على شخصيتك ولا توري فيه نهارك ولا توري فيه حاجة في حياتك الشخصية، يعني سيتان بلوس. إذا كان بالنسبة مثلا كيفي أنا محتوى تعليمي ما نستحقش، بالعكس حاجة نحسها تنجم تكون زيادة شوية.
2: واضح. شكرا لك محمد علي لازرك، صانع محتوى ومتخصص في التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مانجر. نورتنا وشرفنا. خلي كلمة الختام تشارك مع ستار المستمعين.
4: مرسي عليك والله فرحان على الاخر اللي جيت لهنا، وبالحق محلها موضوع وبرشا أسئلة اللي حبيت نحكي فيهم. وبصراحة ما خليتش حاجة ما خليتش موضوع أنا كنت نحب نحكي فيه وما فكرتنيش فيه. برشا مواضيع مهمة على الاخر وبرشا أسئلة لازمنا نعرفوا الإجابة متاعهم طوى. مرسي بوكو على اللي كنتي مدام، ومرسي بوكو للRMF.
2: شكرا ليك نورتنا وشرفتنا. هذا شكرا عنا في فقرتنا لانفيتي. 59 دقيقة بعد العشرة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحية من اليوم صبحية الويكاند. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.
3: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
5: قيت الشهر على ميرم افام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
6: بيبليسيتي
7: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: صفحية الميغان ترجع لكم بعد شوية.

0: اللي بالميغان برجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: صبحية الميغان ترجع لكم بعد شوية.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار الاتصالات والتفاعلات كالعادة على رقم نعود نذكركم به 71 134 396، وتعليقاتكم ورسائلكم على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو RMFM. وقيت على فقرتنا الانترفيو.
3: الانترفيو.
2: في الانترفيو اليوم باش نركزوا مع صغيراتنا ان شاء الله اللي باش يرجعوا للدراسه ان شاء الله ربي، عوده موفقه للجميع، وخاصه نعرف في بدايه شهر سبتمبر عوده المحاضن رياض الاطفال، وفرصه باش نحكيوا على المناعه نتاع صغيراتنا. نعرف بعد فصل صيف استثنائي، ارتفاع درجه الحراره، كذلك التونسي مناسباته عديده في الصيف، وديما التركيز على الماكلة الغير صحية للأسف اللي دخلت في نمط عيشنا ونمط استهلاكنا. عمر حساس في مكان جديد يتطلب برشا رعاية ويتطلب برشا تركيز من الأولياء وحتى من أصحاب رياض الأطفال، نوجه لهم تحية الكل، كل الإطارات التربوية ربي يحفظهم وربي إن شاء الله يعينهم على المهمة الجميلة اللي قاعدين يقوموا بها. في هذا الصدد سعيدة جدا أن نستقبل معايا دكتورة رانيا مصباح، طبيبة عائلة مختصة في الطب العام. قول أهلا وسهلا دكتورة.
4: صباح النور يا هلا، وشكرا للاستضافة، وصباح الفل والياسمين لكل المستمعين إن شاء الله.
2: شكرا لك دكتورة. نعرفوا العودة المدرسية تطلب برشا تحضير نفسي، تحضير مادي، يجيو الأدوات، تشريو غيره، لكن فما جانب زاد مهم جدا اللي هو الجانب الصحي اللي لازمنا نعطيه برشا برشا اهتمام. شنية النصائح اللي تنجم تقدمها اليوم لأوليائنا اللي يسمعوا فينا؟
4: والله يعطيك الصحة للموضوع هذا في وقته يا هيلة. أما قبل كل شيء أني نحب نبدأ بنوسيون اسمها نوروبلاستيسيتي، نحب نحكي عليها شوي، اللي هي مرونة الدماغ. معناها ببساطة أنه المخ ما هوش حاجة جامدة وثابتة، المخ ينجم يتبدل ويتطور حسب التجارب، التعلم والبيئة اللي يعيش فيها الصغير. والصغير كما نعرفه عنده قدرة كبيرة على التعلم، كل تجربة جديدة، كلمة جديدة، لعبة، حركة، وحتى معلومة نجم تساهم في تكوين وتقوية روابط بين الخلايا العصبية. وكل ما نعود نستعمله نفس المهارة الرابط العصبي يقوى. أما لازمنا ننتبه اللي البيئة راهي مهمة برشا لتكوين وتطور المرونة هذه متاع المخ الصغير. وهيك علاش سوى في الرونتري باش نحكيه على كيفاش نهيئه البيئة هذية باش الصغير تتوفر له أكثر ظروف إنه هو يتعلم ومخه يتمرن أكثر. من الحاجات المهمة اللي نجم نحرص عليها هي النوم. كما قلت أنت مش كانش الكتابة اللي نحضروها، فما حاجات أخرى من أهمهم النوم، على خاطر حتى كان مبقالنا نهارين ما فاتش الوقت. أول حاجة نبدأ بها هي وقت القومان يكون ثابت. أنا نطور راهو أغلب الصغار توا في العطلة شيخوا بالنوم وبالسهرة، نعرف حتى صغار يسهروا حتى الأحداش متاع الليل ونص الليل، نحكي حتى على المراهقين، راهو ماهوش سهل إنك في ليلة وضحاها باش ترجعوا الريتم المنتظم. دونك
2: أول حاجة نصلحوها نصلحوا النوم.
4: بالضبط، كيف نصلحوا النوم هو نصلحوا الوقت القيام مش وقت الرقاد. تحط له انت وقت باش يقوم فيه منتظم بتبيته بشويه بشويه تا يولي يرقد بكري.
2: معناها بعد انه يولي يطلب عليه انه يرقد بكري.
4: بالضبط، ملي كان يسهر مثلا نقولوا ال11 يقوم ال10 نتاع الصباح، احنا نولي يقوم ال7 نتاع الصباح باش يولي بتبيته يتعب في وسط النهار ويرقد بكري. خاطر النوم راهو ماهوش رفاهيه، خاطر الصغير ناقص نوم ينجم يكون أقل تركيز وأكثر عصبية وينجم حتى يتعب في التعلم. كي نجيبه صغير راقد مليح في نوم منتظم في عدد ساعات معينة في يشبع بنوم الليل كما احنا نقوله، وصغير آخر ما هو شابع بالنوم، راهو النتائج الدراسية باش تكون مختلفة. دونك هذا نجم نحضروه من تو. بطبيعة نأكد ونعاود قبل النوم لازم نهدي ومخ صغير، نقصه شوية من الشاشات وهيك اللعب اللي بالهرج اللعب المثير، ونخليه الساعة الأخرانية قبل النوم. هذا الأطفال الصغار بكل نجم نعمله تلوين، يقرأوا قصة، حاجة في هدوء معناه.
2: معناها نبدأ بالنوم الساعة اللي قبل موعد النوم متاعه يكون فيها هادئ ويكون يعني بعيد على الشاشات. واضح
4: بالضبط. الحاجة الثانية اللي نحب نأكد عليها هو الماكلة. توا لماما الأم هي تكون بشبدي وحارفين على أنه يعطيوا لبانيين تاع صغارهم ولا يحضروا فطور صغارهم ولا يحضروا لمجة صغارهم فقط القراية. رجائي نبعدوا عن الوجبات السريعة والحلول السريعة نتاع البحر الأبيض المتوسط اللي هي الأساس بتاعها الخضر والغلال اللي هي غنية بالفيتامينات والمعادن والمكونات الأساسية للنمو الصغير. الحاجات
2: معناها في البانية متاعه ماذا بينا نحطوا له غلة، نحطوا له
4: حاجة فرشكة.
2: حاجة فرشكة بيه واضح،
4: هذا فرشكة راهي كلها فيتامينات وحاجات تنفع مخه وتنفع بدنه وما وأقل ضرر. رانا في الأعوام الأخيرة لاحظنا أنه وليت انتشرت السمنة عند الأطفال
2: صحيح.
4: وانتشر حتى السكري من نوع ثاني اللي هو جاي أكثر حاجة من نمط الحياة ومن طريقة الأكل متاع الأطفال.
2: هو فما حتى مربين يمنوا يقول لك أي حاجة باش تجيبها عن باليرة هي ممنوعة، التوسكي يحبوا الوجبة أو اللمجة الصحية
4: صحية بالضبط. دونك هذوما أكثر حاجتين نحب نأكد عليهم،
2: الأكل والنوم. الأكل والنوم. دكتورة احنا نعرفوا انه البناعة متاع صغيرات في السنوات الاولى متاعهم تبدأ ضعيفة، نعرفوا كذلك انه مش يحتكوا توا ببعضهم في وسط المدرسة، باش تكون معناها في قسم في تقريبا فانتين متاع تلامذة، فالعدوى تنجم تصير لهنا. شنو النصائح تنجم تقدمهم؟
4: والله هو صحيح برشا أمهات في أول عام يجيوا يشكيوا والصغير ما كانش مراض في دارهم، أول ما تخلى الروضة تقول لي ودي ولا مراض يا أخي مناعة مش مناعة. هو الحقيقة الصغير كي يبدأ أول كونتاكت في العوام الأولى متاع الروضة ينجم يمرض أكثر في البداية، والسبب بسيط على خاطر ولا عنده كونتاكت احتكاك أكثر مع عدد أكبر من الأطفال ومن فيروسات. معناها كثرة الغيوم والبرودة ما تعنيش بالضرورة انه المناعة ضعيفة. فما فرق بين صغير يتعرض لعدوى تنفسية عادية وبين صغير عنده مشكل في المناعة. ولهنا يدخل دور الوالدين انه احنا نعلم صغارنا يحميوا رواحهم بحاجات بسيطة كما غسلين ليدين، كما انه نحرصوا انه الفضاءات تكون هوية، كما انه لهنا دور رياض الاطفال الالعاب تكون نظيفة. واكيد اكيد في الدار نعاونوا انه ما فماش تدخين، خاطر متأكدة انه في رياض الاطفال ما فماش تدخين.
2: اما في الدار نحاولوا
4: قدر الامكان نخليوا بيئة تعاون المناعة متاع الصغير باش هو يحمي روحه. ونعاود نأكد ونحط على اول نقطة قلتها اللي هي غسل اليدين، راهو ما أهمش منها كيف يدخل الصغير المجموعة جديدة.
2: يعني وركزوا هيلو كعادة أنه قبل ما يفطر يمشي يغسل يديه، بعد ما يفطر يمشي يغسل يديه، هذا دور المربين زادة كذلك أنهم يعاونوا الوالدين فيه باش يبدأوا يعني يمشيوا على نفس الخط كذلك.
4: هنا في هيلا نحب نركز فرصة للوالدين، راهو الصغير اللي يبدأ عنده مرض معدي نحاولوا ما نهزوش للروضات بكيكة باش نحمي والصغيرات الاخرين زادة. كيما انت ما تحبش صغير كي تعبي راهو حتى الصغار الاخرين احنا ما نحبهمش يتعبي. والاهم من هذا الكل راهو مش كل كحة ولا عطسة راهو انتيبيوتيك، برشا أمراض جرثومية متاع أطفال.
3: هو دكتور الفترة هذه فما برشا أمراض قاعدة تنتشر، قالوا فما دي فيروس
4: مع راهي أمراض فيروسية والأنتيبيوتيك ما يحكش فيها. دونك ماذا بينا نتفاديو لي أنتيبيوتيك وقت اللي ما نستحقوها.

0: بشي وقت اللي يلتحقوه انه يلتحقوه من الطاوب.
1: بيه معناتها اللي يرى صغيره مثلا مريض ولا مقرب يهزه للطبيب يشوف باش يعرف معناها طبيعه المرض فيروسي والا يطلب يعني طلب علاج خاص. يحاول ما يهزش صغاره زاد باش ما يعديوش صغيرات الاخرين. البقيه نحاولوا ديما ينظفوا يديهم, نحاولوا المكان يكون هكا مهوي, ماكله صحيه, والنوم في وقته.
0: بالضبط.
1: شو ما لي زاستيوس الاخرين دكتوره هكا يقولك باش يعزز مناعه صغيري, فما شكون هكا نشوفوه مواصفات يشرب كل عسل واكلوا
0: هي بسيطه, هي راهي اكل صحي نوم صحي وحركه باذن الله تكون المناعه ممتازه ان شاء الله.
1: ان شاء الله اذا هكا شافوا بدا عنده ريم ولا بدا يتقلق ولا تو, شنو يعمل دكتوره؟
0: ريم ولا تو اول حاجه يعدي عليه باش يتاكد انه هو شنو الدواء اللي يستحقه, واذا كان قال له الطبيب راهو هذا مرض ماضي من المستحسن ما يهزوش للروضه باش ما يعطيش الصغيرات الاخرين.
1: فماش ديزاستوس مثلا يوكلوا عسل يعملوا حل, خاطر هذا هو اللي يبدا بيه, يبدا بيه البارون في الدار, ما بيه حاجات تبدا من الدار, هذا بالحق لازمنا نخصصوا له حصه.
0: اكيد هذا لازم حصه خاصه نتاع الفيتوثيرابي. هي اكيد العسل فيه برشا منافع, معناها ما فما حالات معينه كيما الصغيرات اللي عندهم السكر ما يلزمش يكثروا منه, دونك ما نجموش نعملوا وصفه سحريه تجي على الناس كل على قيسهم قد معناها.
1: واضح.
0: دونك هذا علاش.
1: شكرا لك دكتورة رانيا مصباح طبيبة عائلة, نورتنا وشرفتنا في الصبحي.
0: عايشك خليك.
1: شكرا. كما كنتوا تسمعوا, اكل صحي نوم صحي, نحاولوا قدر الامكان نحسن نظافة صغيراتنا, اللمجة كذلك مثل بينا تكون صحية مش معلبة, نعرف ناس كل تمشي للحلول السريعة, لكن صحة صغارنا قبل كل شيء. ان شاء الله عودة ميمونة لكل تليم ذات, خاصة للي في الرياض الاطفال نعرفوا البرومير الاكثرية يرجعوا, ان شاء الله ربي يحفظهم وربي يحميهم, ان شاء الله سنة موفقة للجميع. هذا شو كان عنا في الانترفيو.
2: الانترفيو
1: 40 دقيقة بعد 11, مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا, مازلنا في انتظار اتصالاتكم, تفاعلاتكم, آرائكم واقتراحاتكم على 71 134 396, ومختلف تعليقاتكم تحت افيش متاعنا على الصفحة الرسمية باج اوفيسيال راديو RMFM. بعد شوية نسمع الموسيقى اللي طلبتوها منا, نقراو تعليقات والاهداءات, خليكم توجور في ديل 99.8 راجعيننا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: خمسة دقائق مازلت في عمر صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. شكرا لكم على الثقة, شكرا لكم على المتابعة. نختموها أكيد مع مختلف تعليقاتكم وإهداءاتكم. دليلة عمروني صباح الورد, والياسمين مدام منام لي صباح الخيرات, سارة السكري صباح الأنوار شكرا لك, عفيف عبد اللطيف صباح النور, تحب تقدم تحية لأخواتها الكل, تقولهم ربي يفضلكم ويعطيكم بالوقت الطيب انتم صغاركم كما تخص بالتحية. خوها محمد عزيز تقول له ربي يفضلك وربي يخليك لينا, وتهدي له أغنية عزيز على أمه.

تحية المدام عايدة اللي تقدم ديديكاس لأولادها سوفيين والوجين، كما تحب تقدم تحية لصديقتها ثريا وتقول لها ربي فضلك ويعطيك ما تتمنى. ليلى فتح الله صباح الخيرات، حب تهني بنتها سيرين بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها كل عام وانت حية بألف خيرة.

0: خلينا برنس قطوها.
1: وفاء الهداجيت حبت قدم تحية لحماتها مفيدة الشاوش وأمها وبوها وخواتها وخاصة أخوها محمد عزيز، وتقول إن شاء الله ربي يحميك وتهديله أغنية عزيزة لهم. وسمعناها احنا ديجا، نعود نسمع منها شوية إيهاب شوية.

فاطمة جبالي صباح الخيرات، قدم تحية لبوها أمها لزوجها بنتها جوري وزوجها أيوب إسماعيل. تقول ربي يخليك ليا وإن شاء الله ربي يوصل ولدنا لباس، إن شاء الله ربي يوصلك لباس مدام. وتحب تقدم أغنية نانسي عجرم يا بنات البنتها جوري، إن شاء الله ربي يفضلها لك.

نختموا مع مدام دليلة غورشين لندلسي. صباح الورود، تحب تقدم هدية لبنتها نور لندلسي بمناسبة عيد ميلادها العشرين، ما شاء الله، وتقول ربي يوفقك في مسيرتك الدراسية وراني نحبك برشا.

0: احنا هيك نكون وصلنا لختام مشوارنا اليوم في صبحيتنا. شكرا جزيلا نهاب بوراوي كان معنا في الاخراج في الجزء الثاني, شكرا كذلك لحافظ اللي امننا الجزء الاول من الحصة, شكرا لكم على الثقة, شكرا لكم على المتابعة, شكرا لكم على مختلف اكيد الرسائل الجميلة اللي وصلتنا. ملتقانا ان شاء الله اذا كان في العمر بقية الاسبوع القادم. دمتم في حفظ الله ورعايته, اجمل تحيات هلا بنجيمة, الى اللقاء.
1: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار, أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد, وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير. أرام فام
2: فيم ساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8 عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام ديما معاك أرام فام
2: فيم ساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على رام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: المزيكا نون ستوب على رام فام، بنت المزيكا نون ستوب على رام فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك. بقية الشهر على أرام فام.

0: تونس.
1: Publicity.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: رام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على رام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: كبليسيتي
0: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
3: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام. على أرام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
1: تقيت الشهر على نرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: كرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888
1: قريت لإسعاد كل بيت
3: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام بقيت الشهر على رم فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
1: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: موقع بانيك
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي جيت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء، من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
5: بيبليسيتي.
6: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
5: بيبليسيتي.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
8: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنة الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام قيت الشهر على رام اف ام. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: كبليسيتي
0: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
1: كبليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: Michio Avila, bien sûr. José.
1: بنادم جمهم كاملين بيهم
2: خصي مرة ديالك ما الجباين حصلت لك شي حاجة سي شريف عتخربق لك الشاشة
1: فين بحلف بالله
2: اه والله هاي مجال اليمين
3: الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: بقية الشهر على ميرم افام. 41 سنة واحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: المزيكا نون ستوب على رم افام، بنت المزيكا نون ستوب على رم افام.

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: اجتمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب الكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي مازلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
7: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. تقية الشهر على RMFM. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لطلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: Publicity.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك.
0: تسمعونا

0: بتاعك.
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. قيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: @rmfm.net.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1
4: وخلي مساجك وسمع الصوت.
5: وسمع الصوت.
6: النوبة.

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا
0: @RMFM.net بقية الشهر على RMFM
3: مع متجر ميلانو السيف ديما اكسبسيونيل ولي سولد ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل ديسبونيبل دون نو بوينت دو فون دومول اوف سوس اي سالول افوني ياسر عرفات متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس
4: بيبليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
2: rmfm.net
0: النوبة
1: النوبة

0: مع تحية شركة تونس كاسات المنطقة الصناعية حمد.
1: النوبة
2: تسمعونا
3: على www.rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. معليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. رام فام ديما معاك.
2: تسمعونا
3: على www.rmfm.net.
2: rmfm في مساكن
3: في سوسة
2: والمنستير
3: على 99.8.

0: صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للا رمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك. بقية الشهر على لرم فام.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قتلك نيوسكولي، أراهي المكتبة المثالية.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرمفام، راديو أرمفام، أرمفام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm، راديو rmfm، rmfm ديما معاك، ديما معاك. rmfm
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: @99.8
2: @99.8.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. رام اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. مالك كنت تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.